جهنما بوك بهشتك أعلى نهر انتك بچه همو بيك دنگو يك دسبن كردستاني بباريزن هيفيه بلن بكن ايد بيره پوشماني بندستي استخاري وره نهيلن برندن و برخو بدن برخدان جيانه يان كردستان يان نما يان كردستان يان

كل ما عشان أقم أي خاك الزيرين كل ما عشان أقم أي خاك الزيرين هاوزا راوغي بدرو خانقين جيقر قوشغي إيلام ديرين نشتمانغي فرهاد الشيرين يادغارغي مادو ساساني تسان شاريل قشت كردساني كرمانج بيد سوران غوران يا كالهر تو أراي إيما هرميني ددور ناوت سرستي تاريخ إيمس وبي كرماشان كردستان ديچس وقتيق إيمي كرد رزقار مان بود وقتيق إيمي كرد رزقار مان بود إيلام كرماشان داشدار مان بود.

از معلم خراب. عيد البراء قردم لطيف وينازك قامت أليف قامت جي ريحانة خفيف ويران از معلم خراب. عيد البراء قردم زجاج وينازك مثل زجاج قامت جي ريحانة قراج ويران از معلم خراب. عيد البراء قامت مثال وينازك دلي هجار دش خواندني كرم بطل ويران از معلم خراب. عيد البراء وعيد البراء فرياد جي دستي كسري آوك جي آوا كوسري ويران از معلم خراب.

0: سيد الشابي هلا وربك في غان دردي ما قرانا اي برابرينا مكورة قوريتا بتنجر بوزلو ميل اكو حمجان دنجيتا يا فشتر جميلونا يبقورة
1: سيهاوة دنجيك جسرا بايا سبايا هاوي ديش دنجي خشينا دحلو رزايا هاوي سيسي عجبينا شمعموك وقلايا لو راكو دنيت من عبوت مشهورة
0: كاروان يا مبابري كتيلي شبرا شو طاري سرمايه ترس كل يوم ببر في هر دباري باهوزا چلا پكتي نمج هر شر كناري واري مولاتا اي هوا ريشا مدورة چار هاوي المد الزو كلشن تيك دانا دجمن مج هر رات قتيل بر ببر حيفو مخابن قد جارو اميدانا نمايا بالدليل من ميدان جبوه الفتح

سيدايم جي دستورة أغنية ياتر دستي خانم ساندي جي ترى مزبينيك ديار دلشار ترازة سيدايم بيرو جي لما هيا ريبارك آلي كرم و لطيفدانك جي بربانجك سيدي لكندال انفراد دارك المرادان جي كومي جياني جي مراشيني جي لورا دستي كدا من بود زيلان زيلان جي آخينا بدرخانة قبضة شوري ميه بوتان جي وسيط نامايا سيداي بيران سيد رزايا جي لورا نغربا هلبستا علي شير ورن امهرن بجيايين ديرسيني بكن سيران واري شير بدندان نبقارن بكبيني ساين وار زيلان دنابا تلي جيايين ديرسيني دان مينا بوركانان تقيا مينا چمي منزور دهركي وين جارا شير غزالان وين جارا جيبه نيو كوفانا دي برخا قريش

لاني في شغلي تطاريه تحتن روي وان قرتي دلي وان رش يخواشين زاروك شياكرن بابو برا كشتن خشك دايك برن ناموس شرفة رسن شنگال ناموس پیش روش جیان کردستان ای گجو خورتن مه ای لوانین کرد ای گلی کردستان

سينما بو وكب هشتك آلا نهرن تك بچه همو بيك دنبو يك دست بن كردستاني بپاريزن هيفي بلن بكن ايد بيره پوشماني بن دستي استخاري وره نهرن برندن و برخو بدن برخدان جيانه يان كردستان يان نما يان كردستان يان

0: الجلابة قول وتقول الجلابة زيزي
1: ايه خلق على المطعم شنو تسوي الشاي
2: لا يا تشريبي لا هذه مو من شريفتك زيزي هاي من شاي الوزة
1: شنو شاي العنزة
2: الوزة الوزة
3: والله شو كوزل شاي الوزة
2: شريبي الوزة شاي الوزة قصرة بيشي قد حكي بخب بالتلاق شوي بطرزة لميراتي حنقي خشها دهري قمرو بطنقزة قديش تباورناكي دا قد حكي شاي الوزة جزيزوكا من بدزة لهاية تجزروكا همي وكطيارو نك نشنا قد حي بقزة الوزة

0: عالم خراب. عيد البراء قردان لطيف وينازك قامت أليف قامت جي ريحانة خفيف ويران أزر مالم خراب. عيد البراء قردان زجاج وينازك مثل زجاج قامت جي ريحانة قراج ويران أزر مالم خراب. عيد البراء قامت مثال وينازك دلي هجار دش خواندني قرم بطل ويران أزم مالم خراب. عيد البري وعيد البري فرياد جي دستي كسري آوك جي آوا كوسري ويران أزم مالم خراب. عيد البرا قردن زراب دم شوشيا تيجي قلاب عيد اختري بجنا زراب ويران أزم مالم خراب. جاوان قوهلتين بمستة او چند يا مصر بدستة لقشتنا من ده بقستة ويران أزم مالم خراب. دبي قستا من دقوجي دبي كفرا دلنو صوجي قلك صوتم قرم رجي ويران أزم مالم خراب. قلك صوتم قرم كباب قريب من صدرن خراب يا ليتني كنرو تراب ويران أزم مالم خراب. يا ليتني كنرو وخار وينازقا من تجيد دور بهش قرم زلف طهور ويران أزم مالم خراب. بهش قرم زلف طرش بسكي سياه بهنات خوش اي دختري چاپك بمش ويران أزم مالم خراب. بكيف قرم زلف طرش بسكي سياه زلف قمر اشقى محبتها من لسر ويران أزم مالم خراب. صوتم برشتم بحساب لبرسي بو قرمه كباب قريب من صدرنج عذاب ويران أزم مالم خراب. سبحان جي شاهب تني خالق ري خالا قردني از دين قرم بردام ديني ويران أزم مالم خراب. اشقى مجاز پيدا بويا ايرول من دجوار بويا هويت كيم حقيقية ويران أزم مالم خراب.
1: Bəli, son sözlərinizi buyurun. Bəli, son...

عالم خراب. عيد البرا قردم وتيف وينازك قامت أليف قامت جي ريحانة خفيف ويران أزر مالم خراب. عيد البرا قردم زجاج وينازك مثل زجاج قامت جي ريحانة قراج ويران أزر مالم خراب. عيد البرا قامت مثال وينازك دلي هجار دش خواندني كرم بطل ويران أزم معلم خراب. عيد البري وعيد البري فرياد جي دستي كسري آوك جي آوا كوسري ويران أزم معلم خراب.

سيدايم جي دستورة أغنية ياتر دستي خاني مساندي جي ترى مزبينيكي ديار دلشار ترازة سيدايم بيرو جي لما هيا ريبارك آلي كرم و لطيفدانك جي بربانجي كسبه لكندال انفراد دارك المرادان جي تومي جياني جي مراشين جي لورا دستي كدا من بود زيلان زيلان جي آخينا بدرخانة قبضة شوري ميئة بوتان جي وسيط نامايا سيداي بيران سيد رزايا جي لورا نغروبا هلبستا علي شير ورن امهرن بجيايين ديرسيني بكن سيران واري شير بدندان نبقارن بكبيني ساين وار زيلان دنابا تلي جيايين ديرسيني دا مينا بوركانان تقيا مينا چمي منزور دهركي وینجارا شیر غزالان وینجارا جیلهی و توفانه دیده برخواه قریش و یمان

معلم خراب. عيد البرا قردان لطيف، وي نازكة قامت أليف، قامت جي ريحانة خفيف، ويران أزر معلم خراب.

0: لحظة لحظة يلا.
1: انتوا تعرفون هي من وين جاية؟ انا بقول لكم من وين جاية. جاية يا الله يا الله، والله ما مش قادرة اتكلم.
2: جاية من
1: بابل.
2: من كردستان،
1: من الحدائق المعلقة. جاية من العراق. والله يا ابوي اقول لكم على شغلة، والله بقول لكم على شيء، انت احساسك يجب ان يدرس. احساسك يموتني، انا يموتني احساسك. لازم احساسك هذا ياخذونه ويدرسونه في المدارس. احسنتي برواز، احسنتي
2: برواز.
1: الله عليك.
0: لحظه
2: برواز.
1: اسمعوا،
2: انت من يوم اللي قدمتي لعرب ايدل اسعدنا. اول شيء انك انت موهبه جيده، بس اليوم فرهانك كان معاكي. فرهانك مش معاكي اليوم، عم تفهمي كلامي؟ اوكي. اسعدنا بالبدايه بانك انت موهبه جيده، واسعدنا اكثر انك انت جاي من كردستان العراق. هذا البلد اللي كان نحن بعيد عنا على الخريطة الفنية، وبعتقد أنت بوجودك بأرب آيدل ساهمت كتير لربط كردستان، خريطة كردستان الفنية مع خريطة الفنية العربية، فبحييكي. أنت حبيت كتير المكس اللي عملتيه، كردي الأوف الأهات اللي قلتيها، متمكنة من اللي بتقوليه، فأنت موهبة جيدة جدا، وبقول لك برافو برافو برافو.
3: برواز أنا خليتيني أفهم عليك اليوم قد ما حبيتك أنت عم تغني، خليتيني أجرب أفهم شو عم بتقولي. وأنا حب إنه تعلميني غنية
2: بالكردي.
3: بالكردي بحب غني معي.
4: دان ودانبيش، هنار وهنرمان، هالبست وهالبستوان، دانجي قامشلو وهدار بك، دانجي قامشلو راديو سريع انترنت. Evidentemente.

عالم خراب. عيد البرا قردم وتيف وينازك قامت أليف قامت جي ريحانة خفيف ويران أزب عالم خراب. عيد البرا قردم زجاج وينازك مثل زجاج قامت جي ريحانة قراج ويران أزب عالم خراب. عيد البرا قامت مثال وينازك دلي هجار دش خواندن كرم بطل ويران أزم عالم خراب. عيد البري وعيد البري فرياد جي دستي كسري آوك جي آوك كوسري ويران أزم عالم خراب.

0: 20 20 والله انك نورت البيت يا شريبي. هلا
1: يا هلا يا
0: هادي باسه من شريبي.
1: هلا بيك خوي.
0: هلا بيك شريبي. هلا بيك. شلون ولادك؟
1: ارحم الله ارحم الله.
0: بكري
2: السلام عليكم يا بيت.
0: خوش قلطي بكري. عصص
2: النورزن
0: بكري
2: يا فندم.
0: طياره كل الناس اخوك كبش اجي خصيصي بلا قطع الشاي خوش بكري بيت الشركه. هيدا بكريم هيدا.
3: لا ولا جريراني ما عم جاي. خلي نسوي قهوه قهوه.
4: لا يا تشريبي لا. الشاي اللي عندنا غير الشاي اللي عندكم. انت تذوقها وتشوف شلون

0: الجلابة قول وتقول الجلابة زيزي
1: ايه خلق على المطعم شنو تسوي الشاي
2: لا يا تشريبي لا هذه مو من شريفتك زيزي هاي من شاي الوزة
1: شنو شاي العنزة
2: الوزة الوزة
3: والله شو كوزل شاي الوزة
2: شريبي الوزة شاي الوزة قصرة بيشي قد حكي بخب بالتلاق شوي بطرزة لميراتي حنقي خشها دهري قمرو بطنقزة قديش تباورناكي دا قد حكي شاي الوزة جزيزوكا من بدزة لهاية تجزروكا همي وكطيارو نك نشنا قد حي بقزة الوزة

0: سيد الشادي هلا وربك فيغان دردي مقرانة اي برابرينا مفورة قوريتا بتنجر بوزلو ميلا اكو حمجان دنجيتا يا قشتر جميل وناي بوزلو
1: سيهاوة دنجيك جسرا بايا سبايا هاوي ديش دنجي خشينا دحلو رزايا هاوي سيسي عجبينا شمعموك وقلايا لو راكو دنيت من عبوت مشهورة
0: كاروان يا مبابري كتيلي شبرا شوطاري سرمايه ترس كل يوم دبر في هر دباري باهوزه چلا پکتی نمج هر شر کناری واره مولات ای هوا ریچا مدوره چار هاور مدزو کلشن تک دانه دجمن مج هر راب قتیلن بر ببر حیف و مخابن قد جارو امیدان نمایه بندلیمن میدان جبو هر چوچا

سيدايم جي دستورة أغنية ياتر دستي خانم ساندي جي ترى مزبينيكي ديار دلشار ترازة سيدايم بيرو جلمة هيا ريبارك آلي كرم ولطفدانك جي بربانجي كسبه لكندال انفراد دارك المرادة جتومي جياني جي مراشين جي لورا دستي كدا من بود زيلان زيلان جي آخينا بدرخانة قبضة شوري ميئي بوتان جي وسيط نامايا سيداي بيران سيد رزايا جي لورا نغروبا هلبستا علي شيرا ورن ام هرن بجيايين درسيني بكن سيران واري شيرو بدندان نبقارن بكبيني ساين وار زيلان دنابات لجيايين درسيني دا مينا بوركانان تقيا مينا چمي منزور دهركي وینجارا شیر غزالان وینجارا جیلهی و توفانه دیده برخواه قریش

0: يعني الجوري خوستا كوايا قريب يعني وقتها. اوه الشفقية خديمة اي من بقوتنا يا ايوة براستية قريب هقر بخوازن كارن بري باجير بدنا ازمانا وياج داخل حفتة بقي ارقي تفعب كر
1: نا
0: ما يا ابو فعب نكر ابنا تخوازي مالا مخرابكي يا ابو سوسك وي كاميري بطفين حتى ازفي كريم فعب كرم بدم از قربانة تمام

واخي يبررون وضع مغربية تراب الدرد خلق مال حالو تملي الدنيا لقي شامي مشوري الرحمة خذي لجير لسماي لنقيتية فناني جار أخو قريدا لقايدة يقول زير أفكت ناتك كبسي جرقية تراب بسوين يمي بدس تفدوبين زوزاني مدرباس بزوزاني ويا هيفي قمانا مش خالقي عالم الرب جوري ميريد ميرا هيا مراد بيدل جانك جاميرا رحاصل نكبوش بي فايدة يا تراب امیل دست افدا بینی زوزانه ما درواز بی زوزانه و یه قاسه گرونه لشه کنی مال بابته یه بکن کیف حنه گزو خواه دنیا لگه کیف خواه یه امر مصد یک سال به چند تیلیسی بیلی چند همه پیدا بنده رسی گنده دوزه واخ بکن دمرم جبوها حالاته یه

جوان رجا محمود قزل جوية وني جوان ياخو دجي باشتا دجيبيني باشتا ريبريا باشتا بدن درباس كرني والله جوهاني دچه خوشماني اختياري تي.

العالم خراب. عيد البراقة مات مثال وين عزكاد الهجار داش خواندنا كرم بطل ويران أزم معلم خراب. عيد البري وعيد البري فرياد جي دستي كسري آوك جي آوك وسري ويران أزم معلم خراب.

سيدايم جي دستورة أغنية ياتر دستي خاني مساندي جي ترى نزبيني كتيار دلشاد إيدايم